وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي احنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3-14، أو أصحاح 10 من 13-18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرأ الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بأن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم أن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليم للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا أن أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح هدر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقانا مع الرب يسوع بيفرح.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخب. حلقتنا النهاردة عن نوع مختلف خالص من الخوف، خوف من الماذا لو. ماذا لو؟ ماذا لو ده تساؤل كبير جدا ممكن نكون بنسأله لنفسينا كل يوم أو في كل مواقف الحياة المختلفة. لكن ممكن نحول التساؤل ده من أداة تعطيل إن احنا نتحرك وإن احنا ننجز، من أداة للخوف، إلى أداة إن احنا نخطط ونحاول ان احنا نوصل لماذا لو. واحنا بنخطط كمان احنا محتاجين يكون عندنا ايمان، واحنا بنخطط بإلهنا، إلهنا اللي بيدينا ويساعدنا ان احنا نخطط، وبيرشدنا كمان بالايمان ان احنا نفكر في مستقبلنا بكرة وبعده. النهاردة هنتكلم عن نوع متوحش جدا جدا في حياتنا، بيضايقنا في الحياة، بيعصبنا في الحياة، واقف على باب كل واحد فينا، واقف قدام دماغ كل واحد فينا، واقف جوه مشاعر كل واحد فينا. وحش النهاردة اسمه وحش ماذا لو. ماذا لو كلمة يمكن تكون علامة استفهام في اللغة العربية الجميلة بتاعتنا، لكن سؤال بنسأله لنفسينا كل يوم، ويا إما السؤال ده بيكون حافز للنجاح، يا إما بيسحبنا ويرجعنا لورا. زي مثلا ماذا لو فشلت؟ يعني أنا داخل على مشروع، بس السؤال اللي أسأله ماذا لو فشلت؟ طب أنا هعمل إيه لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ لو أنا وقفت أخد قيادة أو بتكلم في مكان عام أو لمجموعة من الناس، ماذا لو غلطت والناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ لو أنا داخل في مشروع مثلا أو تجارة معينة، ماذا لو خسرت فلوسي أو حتى خسرت وقتي، وأقول إن أنا قضيت سنين كتيرة في الحياة من غير ما أنجز حاجة. الأسئلة دي يا حبايب مش مجرد أفكار عادية بتعدي على دماغنا، دي قيود بتلف حوالين دماغنا وإيدينا ورجلينا كل يوم عشان نفضل في أماكننا. خلونا النهاردة يكون عندنا الجرأة أن احنا نفك القيود دي سوا، نتعامل مع الوحش الكبير ماذا لو ده إزاي في حياتنا. روحيا الخوف من المستقبل هو نقص في الإيمان. ربنا بيشجعنا دايما ان يكون عندنا ايمان ناحية اليوم الحاضر النهاردة، خبزنا كفافنا، وناحية المستقبل المضمون في ايد ربنا. عارف ايه هي المشكلة الحقيقية؟ ان احنا بنستخدم خيالنا اللي هو نعمة كبيرة من ربنا عشان نبني سيناريوهات مرعبة تحبطنا وترجعنا لورا. الخوف ده طاقة، لو وجهتها للسيناريو الأسوأ هتحبط وترجع لورا، ولو وجهتها باليقين والإيمان هتحجز مكان محترم ورائع جدا ومتميز لبكرة. حاجة صعبة قوي ماذا لو، لكن تعالى تحط المخاوف بتاعتك النهاردة قدام ربنا وتصلي معايا وتقول يا رب أنا سألت نفسي السؤال ده كتير جدا. ماذا لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ والأسئلة دي كانت بترجعني لورا، لكن باجي يا رب وبحط المخاوف دي بين ايديك، وبحط الأسئلة الصعبة والمرعبة دي بين ايديك، وبصدق يا رب انك تقدر تحول كل مخاوف جوايا لإيمان ويقين في شخصك الكريم، انك تصنع عجبا في المستقبل من خلالي. آمين.

نساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

يا رب نهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، فهي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج بره دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه، وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا.

عن وتفيض معاصرك مسطارا. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج، وتقطر السحاب ندا. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير فيكونا حياة لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك في طريقك آمنا، ولا تعثر رجلك. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. لا تخشى من خوف باغت، ولا من خراب الأشرار إذا جاء، لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عينيا على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عينيا على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها. ودايما الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جدا، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها، وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نكشف مع بعض زاوية قد لا يراها الكثيرون لكن بتؤثر على حياتنا أكتر مما نتخيل. كن حذرا مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. اسمحوا لي أن أبدأ معاكم بسؤال: هل حدث أن سمعت كلمة جارحة وظل صداها يلاحقك لسنوات؟ هل تفتكر شخص قالك في يوم أنت مش هتنجح، مش هتتغير، مفيش فايدة فيك، وبعدين اكتشفت بعد فترة إنك بدأت تصدق اللي اتقال عنك؟ ماذا لو كانت بعض المعارك بتبدأ بكلمة؟ وماذا لو كانت أخطر ما يواجه الإنسان أحياناً مش اللي حصل له، لكن ما يسمح للكلمات أن تزرعه بداخله؟ وماذا لو كانت بعض الجروح اللي بنحملها اليوم بدأت بجملة عبرة قالها لنا شخص وبعدين نسيها، وبعدين حملناها جوه قلوبنا لسنوات طويلة؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة: كن حذرا مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. بعض الكلمات ما بتبقاش عادية، وكتير من الناس بيكتشفوا متأخر جدا إن في كلمات أثرت بالسلب على حياتهم ونجاحاتهم وتقدمهم. اسمع كويس جدا، لكن مش كل اللي بيتقال ضدك تصدقه، ومش كل تصريح سلبي مجرد مزحة أو بعض كلمات بتتقال في صورة هزار بتترك أثر عميق أكتر مما نتخيل. علشان كده كلمة ربنا بتقول لنا: الموت والحياة في يد اللسان، أمثال 18:21. تأملوا الآية دي للحظة. الله لا يقول أن الكلمات بلا قيمة، بل يعلن أن اللسان قادر أن يطلق حياة أو موت، رجاء أو يأس، شفاء أو جرح لكل واحد. كم من إنسان تغيرت حياته بسبب كلمة تشجيع، وكم من إنسان عاش سنين طويلة تحت تأثير كلمة سلبية سمعها في طفولته أو شبابه فضل مسجون جواها. قوة الكلمة المنطوقة: الكلمات ممكن تبني وممكن تهدم، ممكن تبارك وممكن تجرح. علشان كده لازم نبقى متيقظين وصحيين طول الوقت. كتير من الناس بيضحكوا لما بتتقال عليهم كلمات سلبية، شخص يقول انت فاشل فيضحك وكأن الموضوع لا يعنيه، وشخص آخر بيسمع لا انت مش هتنجح ابدا فبيتعامل على انها مجرد دعابة او هزار. لكن المشكلة ان الكلمات المتكررة بتتحول مع الوقت الأفكار، والأفكار بتتحول لقناعات، والقناعات بتتحول للأسف لأسلوب حياة. عشان كده لازم ننتبه للي بنسمح له يستقر جوا عقولنا وقلوبنا. اللي بيستقر داخلنا هو اللي بنصدقه. داود النبي كان بيعرف الحقيقة دي كويس قوي، عشان كده قال: أما أنا فأتكل عليك يا رب، مزمور 31. بمعنى آخر: أنا لا أبني هويتي على ما يقوله الناس عني، بل أبنيها على ما يقوله الله عني. ولما حد يقول لي مش هتنجح، ما خليش الكلمة دي تصبح جزء من هويتي، لا، أفتكر وعد الله: أستطيع كل شيء في المسيح، كل شيء في المسيح الذي يقويني، فيليبي 4:13. ولما حد يقولك انت ما عندكش قيمة، انت خسرت شغلك، افتكر انا مخلوق على صورة الله، المسيح احبك حتى بذل نفسه لأجلك، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. المؤمن مش بيعيش تحت تعريفات الناس، بل تحت اعلان الله. اسمحوا لي أقول لكم شيء مهم جدا: الخطر
مش بس في الكلمات اللي بيقولها الناس التانية عننا، أحياناً أخطر الكلمات هي اللي بنقولها إحنا عن نفسنا. كم مرة أنا قلت لنفسي أنا فاشل، أنا مش هقدر أعمل، أنا دايماً بخسر، أنا مش هتغير، أنا مستحقش، وهكذا كلمات سلبية بنقولها، فبنكون إحنا المصدر الإحباط لنفسنا. عشان كده بيدعونا الله لتجديد أذهاننا، وإن إحنا نتعلم نرى أنفسنا كما يرانا هو، مش بإنكار واقع، لكن بمعنى ألا نجعل الواقع أقوى من وعود الله. تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. آمين.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة أنا مين. أنا مين النهاردة بقى؟ أنا عندي حاجة جديدة ليك. أنت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة. أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل هو أعلى مسؤولية عن العبيد وعن الخدم، وهو مسؤول عنهم، مسؤول إن هو يأكلهم ويطعمهم، ومسؤول عن إن هم يقبضهم، ومسؤول عن إن هو يزبط كل أمورهم. الرب بيصفك وبيصفني النهاردة بهذه الهوية إن أنا وكيله. هو لما بيسيب البيت بيحطني مكانه، بيديني المسؤولية الكبيرة دي إنه يقيمني على خدمه، إنه يقيمني على عبيده. النهاردة الرب عايزك وعايزني أكون وكيل أمين وحكيم. ليه أمين؟ لأنه الرب استأمني على حاجات كتيرة وهقدم حساب عنها. استأمني عن جسدي، استأمني على مواهبي والوزنات اللي دهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم. وهيجي في يوم يسألك انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديتهولك، عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتهالك، عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتهالك. هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي احنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14، أو أصحاح 10 من 13 ل 18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرا الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بإن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم إن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا أن أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: القبر الفاضي مقويني.
1: فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن لذة أول مرة. النهاردة محتاجين نكسر الجمود العاطفي تجاه الأشياء الجديدة اللي ممكن تحصل في حياتنا، وتحويل رهبة التجربة إلى متعة الاستكشاف في حياتنا. لذة أول مرة. فاكر إحساسك وانت طفل لما مسكت العجلة لأول مرة، أو أول مرة دقت فيها طعم فاكهة جديد، أو حتى أول مرة رحت فيها المدرسة؟ أكيد كان إحساس ممزوج وغريب بين الخوف والدهشة في نفس الوقت. لكن مع الوقت ومرور العمر كبرنا وبقينا نخاف من أول مرة دي. بنخاف أحيانا يطلع شكلنا وحش، بنخاف أحيانا نغلط، بنخاف أحيانا من الإحراج وسط المجموعات وسط الناس، فقررنا نحبس نفسينا في تاني مرة وتالت مرة وعاشر مرة، وفقدنا لذة البدايات، الحاجات اللي ضامنين إننا شاطرين فيها أو اللي إحنا متمكنين وإحنا بنعملها. النهاردة محتاجين نسترد لذة البدايات. نفسيا بيقولوا لما بتعمل حاجة لأول مرة، مخك بيبني مسارات عصبية جديدة تماما، حرفيا يعني عقلك بيكبر ويوسع كل ما بتعمل حاجة جديدة لأول مرة وتنجح فيها. الإحساس بالارتباك اللي انت بتحسه وانت بتجرب مهارة جديدة أو انت بتدخل مكان جديد، مش ده صوت فشل في حياتنا، لكن ده صوت للنمو في حياتنا. منطقة الراحة النهاردة والأنتخة في حياتنا هي منطقة المعلومات القديمة، المعلومات المستهلكة، أما منطقة الإبداع فهي منطقة أول مرة. وده اللي احنا محتاجين نفهمه ونعرفه النهاردة. احنا بنخاف أحيانا نكون مبتدئين، احنا دايما عندنا احساس ان احنا معلمين وان احنا شاطرين وان احنا فاهمين كل حاجة، بس الحقيقة ان الشخص اللي بطل يكون مبتدئ في حاجة هو شخص بطل ينمو. الشخص اللي مستعد يغلط ويجرب هو اللي بيوصل للقمة في يوم من الايام. النهاردة لازم تعمل تحدي معين في حياتك، لازم تعمل حاجة النهاردة لأول مرة في حياتك ممكن تكون بتعملها. ممكن تكون بتاكل أكلة غريبة النهاردة ما أكلتهاش قبل كده، ممكن تسمع نوع مختلف من الموسيقى عن اللي انت بتحبها واللي انت بتعرفها، ممكن تمارس نوع مختلف من الرياضة ما كنتش فاهمه أو ما كنتش عارفه أو ما عملتوش قبل كده، أو تبدأ كورس جديد أو مهارة جديدة. بلاش تحاول تبان إنك فاهم كل حاجة، استمتع بإنك مش عارف، واستمتع بلذة البدايات، واسأل حتى أسئلة طفولية النهاردة. الحياة النهاردة بتتقاس بعدد المرات اللي قلوبنا دقت فيها من الدهشة، مش بعدد المرات اللي كنا فيها مرتاحين ومأنتخين. اخرج النهاردة ودور على أول مرة خاصة بيك أنت، حاجة خاصة بيك أنت لوحدك. وصدقني العالم لسه فيه حاجات كتيرة جدا رائعة وجميلة احنا لسه ما شفناهاش. احنا ينفع النهاردة نصلي مع بعض ونقول يا رب انا بقالي كتير مخنوق، وبقالي كتير عايش يا رب في دايرة مقفولة حواليا، بعمل الحاجات اللي انا شاطر فيها وبعمل الحاجات اللي انا عارفها وبمارس الرياضة اللي انا بحبها. النهاردة يا رب أنا محتاج أطلع للذة البدايات،
حاجات اللي بتفتح مخي وتفتح أفاق جديدة جوايا من الإبداع والمعرفة. أنا محتاج أعرف معلومة جديدة، محتاج أتعلم لغة جديدة يا رب النهاردة، محتاج أخد خطوة جديدة معاك، محتاج أخد خطوة جديدة مع ناس جديدة ومجموعات جديدة النهاردة. مش هعرف أعمل ده لوحدي، لكن هعرف أعمله لما أنت تمسك بإيدي وتعدي بيا بدايات، وكمان مضمونة فيك نهايات. أمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. بحمدك يا رب وبشكرك، بسبحك من أجل إنك حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، ملجأي، حصني، الراعي الصالح، شفيعي، معين المجربين، عضد الساقطين، مقاوم المنحنين، المشير، المرشد، الطبيب، المعلم، الأب، الصديق. أحمدك يا رب وبشكرك، بشكرك وبحبك. أدخل لقدسك، بترجى رب وجهك.

بدعوك يا رب، بدعوك تاخدني بقرب قلبك وأقول يا رب من مثلك، من مثلك يا رب، مفيش حد زيك، خذني بقرب قلبك.

ما فيش زيك يا رب، ما فيش إله زيك، ما فيش صديق زيك، ما فيش أب حنين زيك يا رب. مستحق كل المجد، مستحق ليك يا رب القوة والقدرة والكرامة والسلطان يا رب، مستحق كل المجد يا يسوع.

مديون لك يا رب بحياتي. يا رب انت جيت وتصلبت عشاني، مستحق يا رب كل المجد. يا ما اعجب حبك يا رب ليا، سمرت يا رب من اجلي، مت وقمت عشان خاطري يا رب، عشان تديني يا رب الحياه الابديه. بشكرك يا رب، بشكرك عشان صليبك. يا ما اعجب حب الفادي.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني، لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها، وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور، فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة بواحدة.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 144 لداود.
2: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، إلمس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآت حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انا وكلمتنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك تنتظرك احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعود وحق كل

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل لي وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي، أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم، واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك، واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط، والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا، عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم. عشان كده هو غضبان، مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة. والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت تمليت قوة. ورجوعه تاني ما يخوفكش، لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات، لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

0: الجلجثة.
1: يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال راجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل حسيت يوم إن ماضيك بيخليك تهرب من مقابلة الناس؟ أو إن في حاجات في حياتك بتتمنى إنه ما كانش حد يعرفها عنك؟ ماذا لو أخبرتك إن لقاء واحد مع المسيح ممكن إنه يغير نظرتك لنفسك ويغير حياتك كلها؟ في يوم يبدو عادي جداً، خرجت ست سامرية بتحمل جرتها متجهة إلى بير علشان تملى مية. كان يوم بيشبه كل الأيام اللي قبلها، لكن ما كانتش تعرف إن اليوم ده هيكون بداية حياة جديدة. وهنا بتظهر أول زاوية خفية. أحياناً بنخرج بندور عن احتياج صغير، لكن ربنا بيهيئ لنا لقاء بيغير حياتنا كلها. وصلت المرأة للبير، وكان السيد المسيح طبعاً بيستنيها. ما استنهاش في الهيكل ولا في مجمع، لكن عند المكان اللي كانت بتيجي ليه كل يوم. وده بيطمننا كلنا، الله بيعرف أين يجدنا حتى لما بنظن إننا تهنا وبعدنا عنه. كانت المرأة بتحمل ماضي تقيل جداً وبتتجنب الناس ونظراتهم، لكن لما نظر ليها يسوع ما بدأش بإدانتها، لكن بدأ بالحديث لقلبها وقال لها كده: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، في يوحنا 4:14. هنا بتظهر زاوية خفية. المسيح مش بيشوف خطايانا في الأول، لكن بيشوف احتياجنا ليه. هو شاف ساعتها قلب عطشان، قلب بيدور على شيء يملى فراغه. كان بيعرف إن العطش ده عمر ما فيه حاجة هترويه غير حضوره. وأثناء حديثهم مع بعض كشف ليها السيد المسيح حقيقة حياتها، مش عشان يكسرها، علشان يحررها. وهي ما هربتش وما تخبتش منه، لكن فضلت تسمع ليه للآخر لحد ما قلبها اتغير واتملى رجاء. وحصل شيء جميل جدا جدا بيقول عنه الكتاب: تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تركت جرتها لأنها وجدت ما هو أعظم من الماء. لما القلب بيتملي بالمسيح بتتغير الأولويات. الجرة والمية هي الاحتياج اللي جت المرأة الأول من أجلها، لكن لم تعد أهم شيء، فقد وجدت ماء الحياة. والمرأة كانت بتتخبى من الناس، هي نفسها ركضت للمدينة كلها عشان تقول: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، يوحنا 4:29. نقلة عظيمة من امرأة بتخجل من ماضيها لشهدة وكارثة للمسيح، من شخص بيهرب من الناس لشخص بيدعو الناس ليأتوا إلى يسوع. هو ده عمل النعمة. الله مش بيمحو ماضينا، لكن بيحول القصة لشهادة بتشجع الآخرين. يمكن الحاجات اللي في ماضية أو أوجاعي تخليني أحس بالمخدومين أكتر في الخدمة. أنا دايماً كنت بقول قبل ما قابل يسوع: الله لا يمحو ماضية فقط، بل يحول قصتك لشهادة بتشجع بيها الآخرين. ممكن دلوقتي يكون في شخص بيسمعني بيقول: أنا ما استحقش أقرب من ربنا، أنا شخص وحش. لكن قصة السامرية بتقول العكس. المسيح هو اللي بادر، هو اللي بيجي، هو اللي بيفتح باب الرجاء، وهو اللي قادر يحول أي ألم إلى بداية جديدة. ممكن يكون الإنسان حامل جرح أو تشوه، أو شايف نفسه وحش، أو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا جدا جدا لدرجة إنه ربنا رفضه. لكن دايما افتكر الله هو اللي انتظرها عند البير، لسه لحد دلوقتي بيستنى كل قلب عطشان، مش عشان شايف إن القلب ده وحش أو جواه خطايا. الله بيغفر، الله بيجدد القلب، الله بيرى إن الإنسان الجديد اللي بتستطيع نعمته أن تصنعه فيك، مش بيشوف الخطايا القديمة. خلي عندنا دايماً رجاء
إن الله وحده هو اللي قادر إنه يغير كل شيء جوانا. الله هو المبادر، هو اللي بياخد الخطوة الأولى. محبته هي اللي بتقدر تغير. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية جديدة من كلمة الله، ونشوف إزاي لقاء واحد مع المسيح يقدر إن هو يغير حياة إنسان إلى الأبد. إلى اللقاء، وليملأ المسيح قلوبكم بماء الحياة الذي لا ينضب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكم. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن انا مين. والنهاردة عايز اقولك انت وانا خليقة جديدة. يعني ايه خليقة جديدة؟ ايوة احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية اصحاح 5، اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا. على فكرة أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقولك طب إنت عارف إنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيا وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي احنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14، أو أصحاح 10 من 13 ل 18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرا الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بأن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم أن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليم للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالظبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا أن أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وأنت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم. وطول أصلا أنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. اهلا بيكم، وصلنا النهاردة لآخر حلقة في البرنامج بتاعنا، برنامج أنتخى، أو الخروج خارج دايرة الراحة اللي احنا موجودين فيها. لكن يمكن دي تكون أول خطوة في رحلتك، يمكن هي آخر حلقة في برنامجنا، لكن بصلي أنها تكون أول خطوة في رحلتك. من أول حلقة وإحنا بنتكلم عن الخروج من منطقة الراحة، من الأنتخى اللي احنا موجودين فيها، وإحنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن الخوف، عن الإيمان، عن الفشل، عن الأحلام، عن العادات البسيطة والصغيرة، عن الثقة في ربنا وأناس وثقوا في ربنا ووصلوا للي هم عايزينه. لكن السؤال المهم النهاردة في آخر حلقة، بعد كل ده إيه الهدف من اللي فات؟ الهدف مش إنك تنجح بس، ولا الهدف إنك تبقى مشهور بس، ولا الهدف إنك تحقق كل أحلامك بس، مع إن دي كلها حاجات جميلة ورائعة، لكن الهدف الحقيقي إنك تبقى إنسان، مش إنسان عادي، لكن اللي ربنا قصده ليك من البداية إنك تعيشه في حياتك. بولس الرسول قال الكلمات الجميلة دي والرائعة دي، واللي شجعك إنك تركز فيها الوقت اللي جاي: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا مش أقدر أعمل حاجة ولا خطي خطوة برا منطقة الراحة بتاعتي غير لما السيد المسيح يقويني. مش معنى الآية دي إن أقدر أعمل أي حاجة أنا عايزها، لكن الآية دي معناها إن أقدر أعيش الدعوة اللي ربنا خلقني علشانها. يمكن طول السنين اللي فاتت كنت عايش نسخة معينة من شخصيتي، يمكن الناس رسمتها، لكن النسخة اللي اتخلقت دي في يوم من الأيام، واللي الناس عملوها في يوم من الأيام، أو أنا اللي عملتها لنفسي وصنعتها لنفسي، يمكن تكون النسخة دي نسخة خايفة شوية، أو نسخة مترددة شوية، أو نسخة مستسلمة ومسلمة للواقع اللي هي عايشاه. لكن النهاردة ربنا بيدعوك تخرج من الدايرة دي، دايرة الراحة، وتعيش حياة الإيمان والثقة فيه، إن يقدر زي ما خرجك من دايرة الراحة اللي انت موجود فيها، زي ما مسك ايدك من الأنتخة اللي انت مقيم فيها. افتكر دايما انك تعيش بالإيمان، افتكر دايما ان داود كان مجرد راعي، لكن الرب قاده في يوم من الأيام ان يكون ملك عظيم. يوسف في يوم من الأيام كان في دايرة العبودية والسجن، لكن ربنا صنع منه قائد عظيم قدر يغير في تاريخ مملكة كبيرة زي مصر. إن موسى كان هارب في يوم من الأيام، لكن ربنا دعاه أن يخرج شعبه من أرض مصر بيد قوية. إن بطرس كان صياد، إنسان ضعيف في يوم من الأيام تحت الألام مثلنا، لكن الرب صنع منه كارز عظيم يوم 50، جاب 3000 نفس مرة واحدة ليسوع. بولس كان إنسان مضطهد للمسيحية، لكن بعد ما ربنا خرجه من الدايرة دي بقى أفضل كارز عرفته الأرض. الناس دول كلهم لما سلموا حياتهم لربنا وقرروا إن هم يخرجوا بره الدايرة بتاعتهم اللي قافلين على نفسيهم فيها وفاكرين إن هي صح، ربنا قدر يستخدمهم بطريقة غيرت التاريخ كله. السؤال النهاردة: ماذا يمكن أن يفعل الله
بحياتك لو سلمتها لي بالكامل. تحدي النهاردة مش تحدي الحلقة، لكن تحدي البرنامج بالكامل، السلسلة بالكامل اللي اتكلمنا فيها. خد ورقة النهاردة لو سمحت، واكتب على أعلى حتة في الورقة: من اليوم سأخرج من منطقة الراحة. اكتب العنوان ده، واكتب على الأقل 3 حاجات اتعلمتها أو استفدتها الوقت اللي فات. اكتب خطوة إيمانية جديدة سأبدأ بها من اليوم، حتى لو كانت خطوة صغيرة. اكتب في الورقة دي عادة جديدة النهاردة هلتزم بيها وعملها كل يوم، عشان تبقى عادة عظيمة وكبيرة في حياتي في المستقبل. اكتب النهاردة مخاوفك النهاردة، ووجهها ناحية ربنا بالصلاة، وقول له أنا واثق فيك يا رب إنك هتحول كل مخاوف دي لخير والبركة في حياتي. وبعد ما تكتب 3 حاجات دول، أو اكتب أكتر أو اكتب أقل، بس ده كأنه تعهد بتاخده بينك وبين ربنا، صلي الصلاة دي النهاردة لربنا، وقول له يا رب أنا مش عايز أفضل واقف في مكاني، أنا مش عايز أفضل في منطقة الراحة بتاعتي دي مرة تانية، أنا محتاجك يا رب تقودني في الطريق اللي أنت رسمته ليا، مش اللي أنا رسمته لنفسي يا رب. أنا عايز أختار زي ما اختار إبراهيم، إن أنت اللي تختار له يا رب، مش لوط اللي اختار لنفسه فتعب النهاردة. أنا محتاج يا رب إن وسط الطريق اللي أنا ماشي فيه في مشيئتك اديني الشجاعة إن نخرج من كل مخاوفي، نخرج من دايرة الراحة بتاعتي، وعيش الحياة الأفضل اللي أنت أعددتها ليا يا رب. أنا بحط كل أحلامي وطموحاتي وأهدافي بين إيديك، وبقولك يا رب أنا مش عايز بس أعيش لنفسي، أنا عايز أستمتع بحياتي وعايز أعيش حياة سعيدة وعايز أعيش الحياة الفضلة اللي أنت جيت مخصوص من السماء عشان أعيشها لكن أنا كمان عايز أعيش جوه مشيئتك يا رب. هطلع من بره منطقة راحتي يا رب عشان أمشي في السكة اللي أنت اخترتها ليا. يمكن تكون السكة دي يا رب مليانة بالصعاب والمشاكل والتحديات، لكن معاك هقدر أمشي فيها. افتح عيني، اديني حكمة يا رب عشان أقدر أكمل في مشيئتك الوقت اللي جاي. في اسم المسيح أصلي، آمين.

0: يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهارده. انا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهارده نكون معاكم في فتره فيها تسبيح وعباده قدام ربنا. متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرا مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس أو اللي على التليفون، لو أنت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. في الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى، لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق يعني إيه في سلام يفوق كل عقل، وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف، ولكن بثقة إن هو الله، هو اللي وجد شيء.

يا رب أشكرك يا رب إن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب إن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب إن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع إن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادتي، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك، أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك، خلينا نحفظ يا رب كلامك، من كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

هحكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها، عماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت ملبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليك الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت وكنت حاسه بظلم كده اني اتفهمت غلط وكاني قصدي اعمل حاجه غلط وانا ما كانش قصدي خالص، فكرت هو انا كم مره كنت واخده دور الست دي وبحكم على حد سايق قدامي او حواليا او ورايا او ماشي ببطء او ماشي بسرعه او بيضرب كلاكس ورايا ومستعجل يعدي؟ كم مره من المرات اللي بيحصل فيها ده بوجد للشخص عذر زي ما انا كان نفسي يتوجد لي عذر؟ كم مره بقول يمكن الشخص ده معاه حد عيان في العربيه ومستعجل يعدي عشان يروح مستشفى، او يمكن الشخص ده لسه دابب خناقه خسران فيها علاقاته ومش طايق نفسه، او يمكن شخص عنده ازمه صحيه ومش عارف يسوق كويس، او سهل قوي اوجد لنفسي الاعذار، واتمنى الناس كمان يوجدوا لي الاعذار دي، لكن مش بعمل نفس الحاجه لما الوضع يتقلب، لما الادوار تتبدل. القانون الذهبي اللي الرب يسوع حطه لنا: كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. وقتها هفترض النيه الاحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبه له، لكن كمان وقتها ههدى واعرف اعيش احسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كاني بشيل معاهم مشاكلهم.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
1: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جدا لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقول له كده: فعلا متشكرة ليك جدا، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايما يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر، وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل، وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولأني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا، وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ما لناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها، تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية. ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقت تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعة إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

حين يتحول الفراغ إلى لقاء. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. رحلتنا رحلة زوايا خفية بنكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا. رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. هل ممكن تكون متحاوط بناس ومع ذلك أنت حاسس بوحدة؟ هل ممكن تكون بتضحك في المناسبات، بترد على الرسائل، بتقوم بكل المسؤوليات، لكن في عمق روحك بيكون فيه صوت خافت بيقولك أنت محدش حاسس بيك، محدش فهمك؟ الوحدة دي مش معناها غياب الناس، أحياناً بتكون غياب الأمان، غياب الاحتواء، أو غياب شخص تقدر تخلع قدامه كل الأقنعة وتكون على طبيعتك وتأكد أنه هيفهمك. الأخطر أن الوحدة ممكن تزحف لقلب الإنسان حتى وهو ماشي مع ربنا. لكن النهاردة هنكتشف أن في حضور واحد لا يغيب وحب واحد قادر يحول الصحراء لجنة، ومش أي جنة، جنة عدن. الوحدة وجع صامت. ممكن تكون في مجتمع وفي وسط ناس، في وسط بيت مليان، لكن روحك بتشعر إنها متروكة وحيدة. ممكن تكون ناجح من الخارج لكن من الداخل عطشان لحد يفهمك من غير شرح طويل وتبريرات. كلمة ربنا بتعلن حقيقة مختلفة. الله لا يترك أولاده وحدهم في البرية. هو مش بيراقب الألم من بعيد، بل يدخل إليه بحضوره. شوفوا الوعد الجميل ده بيقول لنا إيه. لأن الرب يعزي صهيون، يعزي كل خرائبها، ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب. الابتهاج والفرح يوجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. أشعية 51 وآية 3. الله على الكلام المعزي بجد بيطمن قوي، بيخلي الوحدة الفراغ اللي جوه روح الإنسان متطمن. البرية دي هي الأماكن الجافة في حياتنا، الأماكن اللي فقدنا فيها الشغف، الثقة، الإحساس بالأمان، بالقرب. لكن الله بيقولك أنا قادر أحول بريتك دي لجنة، ومش أي جنة، جنة عدن. أنت مش منسي. للأسف الوحدة بتخلق جوانا إحساس خطير جدا، أنا مش متشاف، أنا غير مهم، لو اختفيت أو مشيت محدش هيلاحظ. لكن الله بيرد على الخوف ده بكلمة واضحة في أشعية: أذكر هذه يا يعقوب وإسرائيل، لأنك عبدي صورتك، أنت عبدي يا إسرائيل لا تنسى مني. الله، يا إسرائيل لا تنسى مني. أشعية 44:21. أنت غير منسي، دموعك مش منسية، صلواتك مش منسية، حتى التفاصيل الصغيرة في حياتك كلها معروفة عنده. هو قال كده: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. متى 10:30. الله بيكشف الكذبة اللي بتقولك دايما جوه روحك أنت وحدك، وبيعلن لك حقيقة وحق في كلامه: أنا معك، الرفيق اللي فهمك. أصعب أنواع الوحدة إنك تحس إن مفيش حد فهمك، لكن الله مش بيكتفي إنه بيسمعك ولا بيسمع ألمك ووجعك، هو نفسه اختبر الألم. في بستان جسماني كان أقرب الناس لي نايمين، وحتى على الصليب اختبر الرفض. علشان كده هو أكتر واحد يعرف يتعامل مع ألمك، مش كلام لأ ولا نظرية، هو يعرفه كويس قوي ويقدر يمشي معاك فيه. كاتب العبرانيين بيقول: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عبرانيين 2:18.
يسوع مش بيوعدك بحياة من غير ألم، لكن بيوعدك بحضور لا يغيب. وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ده التعليم اللي قاله الرب يسوع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل اسألوا تعطوا، ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. بأول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، تاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي إحنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14، أو أصحاح 10 من 13 ل 18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرأ الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بأن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم أن الرب كافأ ثقتهم سريعاً ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليم للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا إن أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل ناسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن الفشل. الفشل بالنسبة لنا لازم يكون محطة بنزين، مش نهاية الطريق. النهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتخلينا نرجع نترمي في حضن الأنتخة، دايرة الراحة، وما نخرجش منها تاني أبدا. الخوف من الفشل، أو بمعنى أدق إحساسنا بالهزيمة لما بنجرب حاجة جديدة وما بتظبطش معانا من أول مرة. في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، السوشيال ميديا بتصدر لينا صور كتيرة قوي من النجاح، فبيتهيأ لنا ان اي خروج بره الدايرة دي، دايرة الراحة، من اول دقيقة ممكن يكون محفوف بالفشل وبمخاطر كتيرة جدا. لكن الحقيقة ان الفشل هو مجرد بيانات عندنا. يعني ايه بيانات؟ يعني لو جربت مهارة جديدة وفشلت، على فكرة انت ما خسرتش، انت عرفت طريقة بس مش شغالة. لكن في الاصل انت عرفت طريقة. المشكلة ان اذا كانت شغالة او مش شغالة مش هي دي المشكلة، لكن انت تعلمت حاجة جديدة النهاردة. الفشل بره منطقة الراحة هو زي محطة البنزين بالظبط، بنقف عندها غصب عننا عشان نفول التانك بتاعنا بتاع البنزين بتاعنا، بس مش عشان نعيش فيها طول عمرنا. شفناش حد قبل كده عايش في محطة بنزين، عشان نزود الخبرة بتاعتنا اللي تخلينا نكمل المشوار أسرع. روحيا مفيش مفهوم أجمل ولا أروع من المفهوم ده عن التوبة في حياتنا. التوبة في حياتنا هي البداية الجديدة، وكأن احنا بدأنا قبل كده وفشلنا وحاولنا وعملنا محاولات كتيرة، لكن جه الوقت لأن احنا نبدأ بداية جديدة. على فكرة ربنا مش بيحاسبنا بالضربة القاضية زي بتوع البوكس كده بالظبط، بالعكس، إلهنا هو إله الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة المليون كمان. طول ما احنا عايشين بيدينا فرص كتيرة جدا عشان نتوب، عشان نبدأ بداية جديدة. الفشل الحقيقي في نظر ربنا هو اليأس والاستسلام للوقوع في الخطية طول الوقت. لكن الكتاب المقدس بيقول ان احنا وارد جدا ان احنا نخطئ، لكن بيعلمنا وبتعلمنا كلمة ربنا: لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. يعني مفيش اي مشكلة خالص ان انا اقع، ان انا اسقط، لكن المشكلة ان افضل ساقط طول الوقت. دي رسالة لكل شاب النهاردة حاسس انه عك الدنيا بخطية معينة او بتعدي معين تجاه ربنا، وطول الوقت حاسس بالذنب ومش قادر ياخد خطوة لقدام. على فكرة الوقعة دي مش اهانة ليك، ده جزء من تدريبك الروحي عشان تتعلم التواضع. التواضع هو ان انا اعيش نفسي، اعيش حقيقة نفسي، وتعرف ان قوتك الحقيقية جاية من فوق، لانك ما تقدرش تخلص نفسك، لكن في اله يقدر يخلصك، مش بشطارتك انت لكن بامانته هو. تحدي النهاردة محتاج مواجهة مع النفس. أنا عايزك كده وإنت قاعد تسمعني دلوقتي، افتكر فشل قديم حصل في حياتك، افتكر انتكاسة معينة حصلت في حياتك لسه واجعك، لسه مخليك خايف تجرب مرة تانية. اكتب الفشل ده في ورقة، واكتب جنبه ثلاث حاجات اتعلمتها من التجربة دي. مش بس هقول أنا اتعلمت من الفشل إيه، لكن كمان أنا محتاج أعرف لو كنت نجحت بسهولة كان هيبقى شكلها ايه. انا مش بس محتاج اعرف الفشل في حياتي بس، لكن محتاج اتعلم ايه اللي انا اتعلمته من الفشل في حياتي. حول الوجع والفشل في حياتك لدرس مستفاد.
خبرة تستفاد بيها النهاردة تقدر تكمل بيها في حياتك، النهاردة تقدر تتصالح مع وقعاتك ومع سقطاتك، لأنها هي اللي بتصنع منك بطل لبكرة وبعده. اللي بيخاف من الوقوع عمره ما بيمشي، اللي بيخاف من الوقوع عمره ما هيمشي، واللي بيمشي لازم يقع ويقوم، لكن لما يقوم هيقوم أقوى. وده اللي احنا محتاجين نصدقه في الحياة. أول خطواتنا في الحياة أو أول خطوات اللي بنشوف فيها أبنائنا بيتعلموا المشي بنشوفهم بيقع كتير، لكن بيشجعهم حاجتين، إن احنا بنشجعهم، إن احنا بنمسك إيديهم، إن احنا بنقول لهم حاولوا مرة تانية إنكوا تمشوا من جديد، فبينجحوا إن هم يمشوا في المرات اللي بعد كده. لو أنت محتاج تشجيع من إلهك، تعال النهاردة وصلي الكلمات دي، قول يا رب أنا محتاج إن أنا أتشجع، أنا فشلت كتير وتهزمت كتير من خطايا كتير، ويمكن عكيت الدنيا في مواقف وفي علاقات كتيرة قوي في حياتي، ويمكن حاولت إن أنا أعدل من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أطور من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أوقف نفسي بنفسي، لكن أنا جاي النهاردة ومش عايز أشمت عدوي فيا، واتمسك بالوعد الكتاب الرائع والعظيم بتاعك، لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الحقيقة أن وقعت بس الحقيقة التانية أن عندي إله بتسند عليه تقدر يا رب تقومني من كل ضعف ومن كل خطية لبداية جديدة معاك. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

هاللويا، مبارك اسم الرب. مزمور 90 يقول كده الكلمات الحلوة دي: صلاة لموسى رجل الله. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو ابتدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. وأنا عايز أصلي مع كل واحد دلوقتي وكل واحدة بيسمعونا. موسى عبد الله، موسى رجل الله، موسى كليم الله، موسى أكثر راجل كان حليم، موسى قائد من أعظم القادة في شعب الله زمان، تقريبا مش أعظم قادة، هو كان أعظم قائد فعلا وتقريبا ده رقم واحد. موسى اللي كان بيمشي ومعاه آلافات من الشعب بل وملايين، موسى اللي راح وقف قدام فرعون. موسى بيقول لله كده: يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. فموسى كان عارف ان مش بقوته ومش بشطارته ومش بدراعه، فهو بيرجع او بيرجع الفضل او بيرجع الحاجة اللي بتحصل دي لصاحب الفضل، فبيقول له: يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل ان تولد الجبال. فبيقول له: انت يا رب، انت عارف كل حاجة دي، او ابتدأت الارض والمسكونة. احنا شايفين الارض والمسكونة دي، ما دي هي اللي من القديم، لا، انت بيقوله منذ الازل الى الابد انت الله. وانا عايز اصلي النهارده واقول له انت الله، فانا عايز اروح للكبير بتاعي اقول له انت الله. وعايز كل واحد بيسمعنا دلوقتي صلي معايا، لو كنت سائل عربيه، لو كنت قاعد في شغلك، لو كنت في البيت، لو كنت على سريرك، صلي معايا الصلوه دي قول له انت الله، انت الهي، أنت إلهي، أنت إلهي.

مبارك اسم الرب. الترنيمة اللي جاية كاتب الترنيمة كده بيتخيل نفسه قاعد مع أرميا النبي لما كان بيتكلم عن الفخاري العظيم، وهو بيقول له عود واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. فهو بكل ثقة سايب نفسه في إيد الفخاري العظيم اللي يقول كده، حتى لو الإناء فسد، حتى لو الإناء باظ، حتى لو الإناء ما عادش تاني ليه استخدام، فمنظور البشر ملهوش استخدام، لكن عند الفخار العظيم يمسك حتة الفخار دي، يمسك حتة الطين المتشكلة دي وباظت، ويرجع تاني يحطها على الدولاب ويرجع تاني يشكلها فتطلع أحسن من الأول. عارفين ليه؟ لأنها مثل ما يحسن في عينيه وفي عيني الفخاري، مش في عين الناس ولا في عين نفسي ولا في عين اللي حواليا. اخواتي الغاليين، في اوقات كتيرة اللي حوالينا بيبقوا عايزين يشكلوا فينا بمزاجهم، مش دي الخطة الحلوة لينا. لكن الخطة العظيمة لما يكون الفخاري هو اللي رسمها وانا بمشي فيها، لما بسلم نفسي بالكامل في ايد الفخاري وفي ايد العظيم. يقول له كده، شكل في إنائي، املاه تاني بجوع وعطش ناحيتك يا رب. أنا قابل يا رب بكل وجع هيحصل، لكن أنا عارف إن بعد الوجع ده في شكل تاني حلو وجميل وفي استخدام تاني حلو. مبارك اسم الرب يسوع.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إن نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. انت عايز تتعرف بالاسم، انا عايزة اتعرف بالاسم، انا عايزة اتعرف بشخصي باسمي زي ما انا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فرقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان انا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، انت لي، انا وانت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الاحساس ان انا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه؟ من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة؟ من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو؟ أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم. مبغض الرشوة تطول أيامه. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب، لا يمسكنه أحد. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى، ولا يعلم أن الفقر يأتيه. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان. السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس، فهو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. فكرت يوم إن المكان اللي أنت فيه دلوقتي مش صدفة، وإن الوظيفة اللي أنت بتشتغل فيها أو العيلة اللي أنت اتولدت فيها أو حتى الظروف اللي أنت بتعيشها ممكن تكون جزء من خطة أكبر بكتير مما تتخيل؟ الزاوية الخفية النهاردة بتقولك لوقت مثل هذا. هنحكي النهاردة عن بنت اسمها أستير، كانت يتيمة ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح ملكة، لكن الله كان بيرى ما لا يراه الناس كالعادة. هنا بتظهر أول زاوية خفية، الله مش بينظر أبداً لبدايتك لكن بيبص لقصده لحياتك. تبدأ حياتك في ظروف صعبة، لكن ده ما بيمنعش إن الله بيقودك للمكان اللي هو أعده ليك. وصلت أستير للقصر وصارت ملكة، لكن المفاجأة إن أصعب اختبار في حياتها ما كانش هو الوصول للتاج، لكن هتعمل إيه بعد ما لبسته؟ لقت أستير نفسها قدام اختيار صعب، إما أن تسكت وتحافظ على حياتها أو تتكلم وتخاطر بكل شيء. هنا بتظهر الزاوية الخفية، الله لا يعطينا المكانة من أجل راحتنا بس، لكن من أجل رسالتنا. في اللحظة دي قال لها مردخاي الكلمات الشهيرة، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. أستير 4:14. يا من كلمات، كأن الله بيقول لها يمكن ما وصلتيش للمكان اللي انت وصلتي له ده عشان خاطر نفسك، لكن علشان الآخرين وعشان شعبك. ليه ربنا حطك في مكان شغلك؟ وليه اداك كل الإمكانيات؟ وليه سمح ان انت تقابل أشخاص معينين في حياتك؟ ربما لوقت مثل هذا، زي ما مردخاي قال لها، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. لوقت مثل هذا. بعدها خدت أستير قرار شجاع جدا وقالت، فإن هلكت هلكت. أستير 4:16. ثم دخلت إلى الملك رغم إنها لم تدعى. هنا الخطر، هنا كمن الخطر. ليه؟ لأنه ساعتها الدخول للملك كان لازم يكون بدعوة منه، لكنها خطرت ودخلت لأجل شعبها، وكانت تعرف إن الخطورة دي ممكن جداً تكلفها حياتها. هنا بتظهر زاوية خفية تانية، الشجاعة مش دايماً في غياب الخوف، لكن طاعة الله رغم وجود الخوف. كانت أستير خايفة، لكنها ما خلتش الخوف هو اللي قاد قرارها، لكن سمحت للإيمان والثقة وطاعة الله هو اللي يقودها. كانت النتيجة إن الله استخدم شجاعة امرأة واحدة لينقذ أمة كاملة من الإبادة. يمكن ربنا ما بيطلبش منك النهاردة إنك تقف قدام ملك أو إنك تتكلم بشجاعة، لكن إنك تعمل حاجة بسيطة جدا، تساعد شخص محتاج، أو إنك تشهد لإيمانك، أو إنك تاخد قرار صح حتى لو كان صعب عليك. مش كل فرصة بيمنحها الله لنا من أجلنا فقط. الرسالة التانية، أستير ما بقتش ملكة لأجل مجد شخصي، لكن الفرص ساعات بتتمنح لينا علشان تكون رسالة يحملها الله للآخرين من خلالنا. إذا كنت بتسأل النهاردة ليه أنا هنا، افتكر أستير، يمكن ربنا ما حطكش في مكانك الحالي بالصدفة وما ادكش الإمكانيات دي كلها علشان تحتفظ بيها لنفسك، لكن علشان تكون سبب بركة لكل اللي حواليك. ما تخافش لو ربنا دعاك لخطوة إيمان جديدة، لأن اللي حطك في المكان ده هيديك النعمة عشان تتمم رسالتك. افتكر دايماً إن إحنا هنا في زوايا خفية بندور في كلمة ربنا، وبنشوف إزاي ربنا بيحول الأشخاص العاديين لأدوات بتصنع فرق عظيم. وافتكر برضو أنت أيضاً موجود في مكانك الحالي لوقت مثل هذا ولشهادة عن الله. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة أنا مين. النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا، أنت مش من العالم ده. أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا، واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم أرضي، من مملكة أخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة أن احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن أنا أرسلهم إلى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إحنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الأرض، إحنا كنزنا في السماء، إحنا البنك بتاعنا في السماء. إحنا محتاجين نستثمر وقتنا ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحتها وتحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

عميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة بعنوان لا تنظر إلى الوراء. لو خدت خطوة في علاقتك مع ربنا أو في حاجة ربنا فتحها قدامك، لا تنظر إلى الوراء. يمكن أصعب لحظة مش بداية الطريق، لكن أصعب لحظة هي الاستمرار، إن أنا أكمل وأنا ماشي في الطريق. ليه؟ لأن كتير من الناس بيبدأوا خطوات كتيرة ومهمة في حياتهم، لكن قليلين من الناس اللي بيكملوا السكة ويكملوا الطريق. ليه بيحصل ان الناس بتبدأ ومش بتعرف تكمل، او ناس كتيرة بتبدأ لكن مش بتستمر؟ لان الماضي ببساطة بيناديهم. تعالوا ناخد شعب اسرائيل كمثال. بعد ما خرج من العبودية شعب اسرائيل والتواجد في أرض مصر، كان كل شوية يقول لموسى: أنت طلعتنا من أرض مصر ليه؟ أنت طلعتنا عشان نموت هنا؟ كنا بناكل ونشرب ومرتاحين في أرض مصر، يا ريتنا. كل يوم كانوا يقولوا له: يا ريتنا رجعنا لمصر، يا ريتنا رجعنا لأكل مصر، أو حتى إن احنا نموت في مصر أفضل من إننا نموت في البرية. مع إن مصر دي كانت مكان للعبودية القاسية في حياة الشعب ده. الغريب بقى إن الإنسان أحيانا بيشتاق للمكان اللي كان بيتعب فيه لمجرد إنه كان متعود عليه، وده اللي بيحصل معانا في كتير من الأحيان. إن بعد ما ربنا بيحررنا من العبودية، بيحررنا من عادة معينة قديمة كنا بنعملها، بيحررنا من علاقة مؤذية كانت بتوجعنا وتجرحنا، أو بيحررنا من خطية كنا بنعملها كل يوم وتركناها، بعد ما ربنا بيحررنا بنحن دايما للماضي، ونحن إننا نرجع لعادات قديمة أو علاقات مؤذية أو خطايا تركناها في يوم من الأيام، ببساطة لأنها كانت مألوفة بالنسبة لنا، لأنها كانت مريحة بالنسبة لنا. لكن السيد المسيح بيقول: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني وانت ماشي مع ربنا، بص لقدام لو سمحت، ما ترجعش تبص للورا للماضي بتاعك العتيق. اللي يبص ورا باستمرار أكيد هيتكعبل، أكيد هيتعثر في يوم من الأيام، لكن اللي عينه على الهدف هيفضل مكمل في الطريق. يمكن الطريق طويل شوية، يمكن الطريق صعب شوية، يمكن الطريق مليان تحديات شوية، لكن نهاية الطريق تستحق أننا نتحمل معاناة الطريق. تحدي الحلقة النهاردة بتاعتنا: اسأل نفسك، ايه الحاجة اللي ربنا خرجني منها وانا لسه بفكر ارجع لها تاني؟ انا عايزك النهاردة تقطع كل خيط بيربطك بالماضي وبالعادات اللي انت كنت موجود فيها ومحبوس فيها الوقت اللي فات. افتكر دايما ان الماضي مكان نتعلم منه، مش مكان نعيش فيه او نرجع نحن ليه. تعال النهاردة صلي معايا الصلاة دي بعد ما سمعت الكلمات دي. قول: يا رب أنا مش عايز أبص للوراء تاني، أنا تعبت من أن أنا ببص ورايا، أنا عايز أنظر للأمام، أنا عايز أنظر إلى الهدف، أنا عايز أبص على الجعالة، على الفوز العظيم بتاعي، مش أبص على حياتي القديمة ولا خطاياي القديمة ولا علاقاتي القديمة المؤذية. أنا نفسي النهاردة أبص لقدام،
وتكون انت الهدف بتاعي اللي بسعى للوصول اليه. يا رب انا باجي وبعترف ان الطريق الصعب نحو الهدف بيخليني ارجع لورا احيانا، بيخليني استسلم احيانا، ارجع لمكان راحتي حتى لو كان المكان ده مؤذي. لكن النهارده ساعدني ان اخد خطوه لقدام، ابص لقدام، حط ايدي على المحراس وانظر الى الامام، لانك صنعتني ان اكون عضو في ملكوت السموات. اضع يدي على المحراس وانظر الى الامام، وابطل ابص ورايا الوقت اللي جاي، لان لما ببص ورايا بتكعبل وبغلط. بصلي صلاتي في اسم المسيح، امين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب أشكرك جدا يا رب، لأن يا رب إحنا غاليين عندك، أنت بتهتم بينا يا رب. أشكرك لأنه وعدك بيقول كده، الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ارفع قلبك كده وانت بتسمع وانت بترنم، وقول الكلمات دي مرة كمان معانا. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يا رب نعلن احتياجنا ليك. يا رب عندنا احتياجات كتير، مادية ونفسية في الحياة، وانت عارفها، بس احنا رب بنعلن ان احتياجنا هو ليك انت. الحاجة الى واحد رب، عايزينك انت، عايزينك في كل تفصيلة رب في حياتنا. كل اللي انا محتاجه هو انت، وكل حاجة تانية هتسدد، كل حاجة تانية هتروح في مكانها الصح لما بس يا رب أطلبك أنت الأول. تبقى أنت الرأس وأنت الأول وأنت السيد، فالحاجات تتستف كده في مكانها. يا رب بعيد أولوياتي، برجع أخضع يا رب عند رجليك، وبطلبك أنت الأول.